اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نادى وكل خل جاك وكل خل جاك يجيه وقته يوادى موادى وكم خل قال وكم خل قال بعد فرقاه راجع موادع.

اني هم قبلك حزينه الصف نبيه وعيني نجمه وتيه الدرب المدار بنص محطه وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت اخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر بالخط.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا سلام على الأغاني والموسيقى المعروفة من الأغنية تترك بصمة وجمال تعرفونها على طول، فضل شاكر من أجمل أغنياته إلا وأنا معاك. وإحنا معاكم على الهواء بدينا حلقة السبت من برنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل. نحييكم إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، حياكم.

واحنا معاكم على الهواء من الان حتى السادسه مساء. حياكم الله ونتمنى لكم كم قضيتوا عطله نهايه اسبوع جميله واستمتعتوا بطلعتكم باجواءكم بسماعكم يا مستمعين الوفيين لنا دائما لصوت الخليج. حياكم الله عبر الواتساب 440 30000 واسمعونا وتابعونا عبر منصه اكس لايف.

ساعات الهدية احنا ما نحتاجها، نحتاج القيمة للاهتمام، للإحساس، القيمة المعنوية ذاتها. ففي وايد أغاني حملت كلمة هدية، نبي نعرف تعني لك الهدية إيش، زائد أغنية تذكرك فيها كلمة هدية في معانيها وطياتها، شاركونا.

0: حياكم الله في آمر تدلل. إذا نبي أغنية تحمل كلمة هدية أو هدايا، شنو هي الأغنية وش تعني لك الهدية عزيزي المستمع بشكل عام؟ أكيد الهدية تفرحك وتسعدك، خاصة إذا كانت من شخص قريب لك وعزيز. نادية مصطفى في أغنية سلامات مطلوبة من أخوانا من مسقط، تحديدا أخونا أبو هيثم إن شاء الله. ومشاركة حول كلمة هدية، تقول لي أم عبدالله مستمعتنا الدائمة، تكون ذكرى إلى الأبد الهدية. الله يعطيك العافية. وتبي تسمع للفنانة أحلام لا تصدقونه. وأيضا مطلوبة نايف البدر، أنسنا من جلسات صوت الخليج، تحياتنا لك يا أبو مطر، وإن شاء الله لبي كل طلباتكم. نسمع محمود التركي خارطة روحي، اختيار رحاب اللي تشاركنا من ضمن الأغاني اللي تحمل كلمة هدية، وبالنسبة لها الهدية مناسبة بحجم العالم كله.
1: من جت عينك علي قلبي قبل عيوني.

وجابك الله لي هدية من السماء. وايد أغنيات تحمل في طيات كلمة هدية وهدايا، مثل محمود التركيني بخارطة روحي، سعاد من الكويت تقولي هديتي، وائل كفوري تعبر عن الهدية. يعطيك العافية. وتبي تسمع فهد الكبيسي كثير اللي من جلساتنا الحصرية لصوت الخليج، تهديها لكافة الصديقات وبنات أخوها. الله يعطيك العافية وإن شاء الله يا سعاد. وأيضا مشاركة من علي موسى يقول تامر حسني في أجمل هدية، الهدية بالنسبة لتقدير واهتمام، ويبي يسمع حاتم العراقي حبايبنا. إن شاء الله يا علي موسى. وأيضا علي وجداد يبي يودينا مع الفنانة نوال في أغنيتها يا شوق. وأبو مطر حول أغنية الهدية أو موضوع الهدية يقول بالنسبة للهدية عنده أحلى وأغلى هدية العمر من الوالدة، ودعوات الوالدة ما في أغلى من هالهدية. الله يطول بعمرها يا أبو مطر، مشكور على مشاركتك. لكن إيش رأيكم الحين نلبي هذا الاختيار من مستمعينا اللي طلبوا للفنانة أحلام في أغنية لا تصدقونه؟ إن شاء الله يا أم عبد الله نسمع اختيارك، نسمعها في التسجيل الأصلي من أجمل أغنياته في ألبوم لعلمك بس 2002، أم عبد الله ولا تصدقونه.

حياكم الله في آمر تدل. إذا نبي أغاني تحمل كلمة هدية، والهدية حالاتها ببساطة ما يحتاج البروباغندا والواحد يسوي أشياء عميقة وكبيرة حق شيء ما يستاهل. ساعات الوردة الكلمة الحلوة هي تعتبر هدية، وفي ناس تقتنع فيها وفي ناس لا، كل واحد حسب وجهة نظره. نسمع عماد محمد من جلسات صوت خليج من أجمل الأغاني، اسمها خاف الله، والاختيار من مستمعنا الدايم ميلاد. نسمع

حياكم الله في آمر تدل. الأم عبدالله تقول عندها وردة كهدية محتفظة فيها للحين، الله يعطيك العافية. وأخونا أبو هيثم من مسقط، تغير الفنانة دي مصطفى لأنها مرتبطة ببرنامج طربيات كطرب أصيل، تقدر تطلب أغنيتك سلامات عندها عند برنامج أستاذ عبد السلام جاد الله في طربيات، فشوف مطرب آخر أو مطربة ثانية ما يصير خاطر كله طيب. علي وجداد الدور لاختيارك مع الفنانة نوال في غنيتها يا شوق، كلمات تركي ألحان طارق محمد، نسمع اختيارك يا علي ونستمتع فيه.

حياكم الله في آمر تدل الحسن العجمي تطلب فضل شاكر وحياة الروح تهديها لأبو مطر. لكن إيش رأيك نسمعك يا بصوت أيمن الناصر طلب أخونا سعيد من مسقط أن فضل شاكر بلشنا الحلقة بإحدى أغنياته واستمتع مع أيمن الناصر مع جلسات صوت وخريج وحياة الروح. اختيار مستمعنا من مسقط سعيد.

حياكم الله. في آمر تدلل يقول لي عيسى الصيطي بالنسبة للذكريات مع الهدية كانت عطر من بمطر في مدرسة الدوحة الإعدادية من زمان. الله يعطيك العافية وحلوة هالذكريات الجميلة اللي تجمعكم. وباللبي إن شاء الله طلبك للفنان عبدالله رويشد إش غايض الناس إن شاء الله نعينها لك بتسجيل جميل ومميز بألبوم 1990 أتذكر للفنان الكبير عبدالله رويشد. حاتم العراقي في أجمل أغنياته حبايبنا. بس أبي أشوف اللي طالب الأغنية بس من يكون مستمعنا علي موسى إن شاء الله لبيك الأغنية وتستمتع بهالاختيار والفنان الكبير حاتم العراقي.

شكرا يا علي موسى. يقول الورد هذا يوصل حق استاذ عبد الله استاذ ابراهيم العزال، الله يعطيك العافيه، والورد موصول. ويشكرك اخوي ابراهيم، الله يعطيك العافيه علي موسى، وسماعك لنا يسعدنا ويثري البرنامج اكيد. مشاركاتك الحلوه الفعاله زائد اختياراتك المميزه لكافه اغانيك انت وكافه المستمعين. ابو هيثم من مسقط، ان شاء الله بنلبي لك اي اغنيه من جلسات صوت الخليج الفنان صلاح الزجالي. لكن ايش رايكم الحين نسمعكم اختيار مستمعنا ابو مطر؟ لا مش ابو مطر، في طلب على اغنيه للفنان الكبير فهد الجبيسي وكثير اللي، بس بشوف منو اللي طلب الاغنيه. ما شاء الله انتوا طرشوا لي رسائل اخرى وسلامات وصور، فتروح الرساله اللي طالب الطلب، لكن بنشوفها بعد شوي بنعرف منو اللي طلب الاغنيه. لكن نسمع اختيارك للفنان فهد الكبيسي وكثير اللي من جلسات صوت الخليج. اتوقع سعاد، لان سعاد ما شاء الله اكثر من رسائل تطرش، بس خليني اتاكد اذا هي اللي طالبه الاغنيه. حلو سعاد، تبي تسمع من جلسات صوت الخليج فهد الكبيسي، تهديه للصديقات وبنات اخوها. تمام.

حياكم الله في آمر تدريل، مستمرين معاكم في منتصف أو باقي 20 دقيقة على نهاية حلقتنا اليوم. حياكم الله أبو هيثم من مسقط، الدور لاختيارك نسمك مركب الهند بصوت صلاح الزجالي من صوت الخليج، جلساتنا الحصرية.

حياكم الله في آمر تدلل. أنا بهان سيف من قطر، سلم على كل أخوان والأصدقاء اللي موجودين في عمان حبايبنا، الله يعطيك العافية، شكرا على تفاعلك يا سعاد. والحين نروح مع اختيار فهد عبر منصة إكس، بيودينا مع بهاء سلطان في أغنية جميلة بعنوان أنا غلطان.

احد المستمعين يقول شكرا على الهديه، انتم هديتنا اذاعه صوت الخليج مستمتعين معاكم وهي واجبنا، وانتم اجمل هديه احنا مستمعين ما تقد يعني لا تقدرون بثمن حقيقه. يعطيك العافيه، وان شاء الله نسمعكم الان اغنيه جميله للفنانه شيرين بعنوان الصعبان عليه، اختيار مستمعتنا هي عبر منصه اكس. نسمه

طبعا سعيدين بعودة الفنانة شيرين، ما شاء الله قامت ما تبخل على جماهيرها، كل أسبوعين في أغنية سنجل، وبتطرح إن شاء الله بتطرح أغنية جديدة بس بعيد عن الحزن، بتكون أغنية فرايحية يعني. وحلو هالتنويع من شيرين، كل ما تطرح أغنية تكون مختلفة عن الثانية. وأيضا من الأخبار الفنية الجديدة أن الفنانة إليسا قريبا بتطرح ألبوم كامل يضم العديد من الأغنيات، وبيكون ألبوم مختلف حسب رؤيتها وكلامها، بيضم عدد من الأغاني يبلور ويلخص مسيرتها وخبرتها الفنية طوال ربع قرن، وبانتظار جديد الفنانة إليسا. شكرا لكم على كل هالتفاعل الجميل حول موضوعنا على الهدية، وفعلا بكل الحب والوفاء وأرق كلمات الشكر لكم والثناء، يسعدنا ربكم إن شاء الله على الهدية الجميلة اللي هو أنتم يا إحنا مستمعين، وفاءكم لنا وسماعكم طيلة هالسنوات، وإحنا أوفياء ومنا لكم أجمل حب وتحية. إحنا مستمعين سمعين إدانة الأصوات، صوت الخليج آمر تدلل، ونضحك لكم في الأخير بابتسامة جميلة عريضة. إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. أغنية الختام بتكون رائعة، صوت الأرض طلال مداح، مين يصدق اللي هي وضحكت لي، وسمعناها في تكريم طلال مداح بصوت الفنان الجميل عايض اللي جددها وأحياها بصوته، لكن الأصل يكون له طعم ثاني. نلقاكم باكر على خير نفس الموعد من 5 لـ 6 في آمر تدلل، واختياركم الأجمل. انتهى اللقاء، إلى اللقاء ومع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.